ما يوغا شاداي أمولا ميجي بني دو دازالو إيه ولو بيتون داماي أدولو إيه ولو دو دازاميجو ماسي لوميا تولو دازالو